0: اكثر. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معك ديما معك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: خمساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

مودتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

ثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا

فتربصوا فتربصوا إنا معكم متربصون.

وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّب۪يَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفروا

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: رمى فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

0: طوائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

مودتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخ

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

أمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 RMFM.

0: الجمال.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا كان يقول الصحابة الكرام عن حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إحسان الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن لابد أن نظن بالله خيرا، كل ما يعطينا ربي وإن بدا لنا هكذا يعني فيه ألم أو فيه تعب فهو خير، ولكن لا نعرف. الحب هو الزبير يسمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يجر سيفه في طرق مكة رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، ليكون سيفه أول سيف استل في الإسلام. الحب هو امرأة بني دينار حين يخرج زوجها وأبوها وأخوها إلى أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون لها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. الحب عندما يقول الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول الغار: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله، فإذا كان فيه شيء

0: فناولتها لرسول الله وقلت له اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبا بكر فشرب النبي حتى ارتويت. الحب هو ثوبان، حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما غير لونك يا ثوبان، فيقول يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أرك استوحشت، استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب هو ربيعة بن كعب، حين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك، فيقول مرافقتك في الجنة. من هذا الحب نستمد الثقة، من هذا الحب نستمد الاتكال وحسن الظن بالله عز وجل، أجمل عبادة قلبية قد يغفل عنها كثير منا هي عبادة حسن الظن بالله. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وممن يحبونك ويحبون رسولك حقا. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
4: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. مالك كنت تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net.
0: صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. صبحية جديدة نبدأوها معكم لليوم في النهار على صباحه، الموعد اللي تعودتوا به ديما من الاثنين حتى للجمعة، من السبعة حتى الاحداش، عودة على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية والثقافية، هذا وأكثر مع الموسيقى ومع فقرة من القلب للقلب كالعادة لديديكاس متاعكم اللي يوصلونا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM. منير سلامة في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو، خليكم مع الموزيكا، بعد شوية نرجع معكم في أولى فقراتنا النشرة الجوية، ما تبدلوش الموجة، هنا راجعين.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net. سيف سلي انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش. معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. بالعدل الموجة على الرم فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى.
2: السبعة وستة وعشرين دقيقة، صباح النور من جديد، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد نبدوه معاكم لليوم، كيف كيف شهر جديد، إن شاء الله رب يعطيكم من خيره وإن شاء الله يكون بداية لأجمل الأقدار والتوفيق في كل حاجة تتمنوها في شهر جديد. 1 سبتمبر 2006 وعشرين، إذا إن شاء الله كما قلت مع بداية الشهر هذايا إن شاء الله أكيد ربي يوفقكم ربي يعينكم. زادة اللي استأنفوا اليوم التوقيت الشتوي في عملهم إن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله ربي يعينكم، كي طبعا فكروكم بالتوقيت هذايا. لكن قبل نمشي مع بعضنا التقصنا لليوم والنشرة الجوية.
3: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
2: بالنسبة لتقص اليوم إذا سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا بالشمال والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. إذا الرياح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب والبحر قليل الاضطراب. إذا درجة الحرارة باش تشهد انخفاض طفيف وين تتراوح بين 33 و 38 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 39 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نمشي بكم لحوال تقصنا في مساكن حاليا. درجة الحرارة بين 28 و 29 درجة، بعد الظهر نلقاوها بين 34 و 35 درجة، باش تبقى نهار اليوم أيضا تتراوح في الدرجة هذه بين 34 و 36 درجة. وبالنسبة لتقص غدوة وباقي الأيام وباقي أيام الأسبوع هذا باش نلقاو درجة الحرارة تراوح بين 33 و 36 درجة. إذا هذا بالنسبة للأحوال الجوية واش كان عنا في طقسنا اليوم.
3: النشرة الجوية، النشرة الجوية.
2: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا 7-29 دقيقة، بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية في 24 في دقيقتين. خليكم مع البيوب موزيكا وانا رجعينا.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه
4: نقيت الشهر على ميرم افام. برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسيتكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تخيط الشهر على نرم افام
2: جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
4: نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
5: جريت لاسعد كل بيت.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على أرم أفام.
7: 7:48 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباحه. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى 11. فكركم نجموا تكتبوا لنا على الباش فيسبوك راديو أرم أفام. تخليونا اقتراحاتكم تعليق متاعكم لديديكاس متاعكم زادا اللي يوصلونا سواء على صفحتنا على الباش فيسبوك وإلا كيف كيف تطلبونا على 71 134 396 ولا على الواتساب على 29 29 66 68. لقيت هذي نمشيو مع بعضنا 7:48 ل 24 في دقيقتين.
0: 24 في دقيقتين.
7: إذن البارح كان اندلاع حريق بجبل بولامان بمنطقة مزاتة من إذن وين وصلت ألسنة اللهب اللي ساهمت سرعة الرياح في وصولها في توسع رقعة حريق الجبل هذية إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برجو التابعة لولاية سليانة. كانت توصل اللي هي على الحدود مع ولاية القيروان. هذا وفق ما فد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي اللي بين أنه تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل بسليانة وإيواءها بمركز التربصات والاستياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها. وأكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية. المسؤول وصف الوضع بحريق جبل برجو بالحرج و الفت إلى أنه يتطلب مزيد من المراقبة واليقظة. وأكد في نفس السياق أنه طائرتين عسكريتين كانوا دخلوا في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجيوب النارية اللي يصعب الوصول لها بالوسائل البرية إلى جانب وصول تعزيزات هامة من ولاية زغوان القروان والكيف تمثلت في شاحنات إطفاء تابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. كيف كيف نفس المصدر

0: إذن كان أشار مندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة إلى أن كافة أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة كانوا على عين المكان منذ أكثر من 3 أيام للسيطرة على الحريق، فيما تواصل الفرق الميدانية بما في ذلك عوان الغابات وحدات الحماية المدنية مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والأسكان إلى جانب عدد من متسكني برجو وعدد من المتطوعين عمليات إخماد الحريق. فكروا أن هلا حد تم إجلاء 10 عائلات من دوار القويسمية المحاذي للجبل وإيوائها بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة برجو، ويذكر أن المستشفى المحلي ببرجو كان استقبل هلا حد 18 شخص تراوح أعمارهم بين 10 أشهر و89 سنة كانوا أصيبوا بنوبات هلع بسبب تجدد النيران. في موضوع آخر، يحل وفد بريطاني رفيع المستوى بتونس إذا نهار 17 سبتمبر في إطار برنامج يشمل منطقة شمال أفريقيا للاطلاع على منظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها، وين تندرج الزيارة في إطار تنظيم دورة تدريبية للشركات الناشئة في إطار البرنامج العالمي لرواد الأعمال اللي سيقام بمقر إقامة السفير البريطاني بتونس بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة. هذا يضم الوفد البريطاني إذا مدير الاستثمارات، مؤسس شركة ومسؤول برام الصفقات لبرنامج رواد الأعمال، ويوفر اللقاء فرصة للتواصل بين أعضاء الوفد البريطاني والفاعلين في منظومة الابتكار وريادة الأعمال التونسية، خاصة المؤسسين والشركات الناشئة والشركات المهتمة بالسوق البريطانية أو بالسعي إلى تطوير أنشطتها فيها حسب نص البلاغ. في سياق آخر، إذن توج اللقاء الإجماعي يوم أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوان فاديفول بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وفي نقطة عالمية عقدها الوزيران بعد اللقاء، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع اللي تم التوقيع عليها بقيمة تجاوزت 100 مليون يورو تم بالخصوص إذن دعم المؤسسة الصغرى والمتوسطة، تسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية وكذلك التكوين المهني والتشغيل والموارد المائية، في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد درس ناهز قيمتها 40 مليون يورو تخص قطاع البيئة النظيفة. كما فاد أن الزيارة الرسمية هذه لنظيره الألماني تشكل محطة هامة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة أنها تتزامن مع عهد ذكرى 70 قامت العلاقات الدبلوماسية التونسية الألمانية، وتندرج في إطار متابعة مخرجات زيارة العمل اللي أداها إلى برلين في شهر مارس اللي فات. كيف في السياق هذية، أيضا في اللقاء هذية وفق وزير الخارجية تم تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات الأمنية اللي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بانعكاسات التغيرات المناخية. في نفس السياق، زاد ثمن الدعم اللي وفره الشريك الألماني لمرافقة الجهود التنموية التونسية من خلال إرساء مشاريع تعاون في عديد القطاعات الأولوية، وأعرب وزير الخارجية عن عميق ارتياحه للمستوى المتميز اللي وصلت له العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وبدوره ثمن الوزير الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية للشؤون الخارجية الشراكة التونسية الألمانية اللي وصفها بالوثيقة، وقال إنها شهدت نمو أوضح إنه حجم التبادل بين البلدين أصبح أكثر كثافة وتنوعا، وقال أن ألمانيا تريد أن تفتح أسواق جديدة في تونس وتكتشف مواطن جديدة للإنتاج، بين أنه تم تطرق خلال اللقاء مع نظير التونسي لملف الطاقات المتجددة وسبل توطيد التعاون. وصرح النفطي في السياق ذين تونس قامت بدورها ولا تزال تجاه العدد كبير من المواضيع، وتحدث زاد على الهجرة، ملف الهجرة غير النظامية، وين أجمعوا على أن المهاجرين هم ضحايا الشبكات التجار بالبشر والعصابات المنظمة، لابد من إيجاد حلول عملية للظاهرة هذه حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. أيضا رئيس الجمهورية كان استقبل وزير خارجية جمهورية ألمانيا أيضا، وكان اللقاء هذا أكد خلاله رئيس الجمهورية على علاقات الصداقة بين البلدين، وتعرض رئيس الجمهورية إلى مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون الاتفاقية هذه أكثر توازنا وعدلا، كما أكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التعليم العالي، البحث العلمي، التكوين المهني والطاقة. وتعرض رئيس الجمهورية إلى تحويل إذا القروض إلى استثمارات، خاصة أن الشعب التونسي حسب تصريحه لم يستفد منها، وأنه كثير من الأموال تم تحويل وجهتها، والشعب التونسي حاليا يدفع ثمنها باهظا حسب تصريحه. وهذاش كان عنا في جولتنا اليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية منك نسمع، خليكم مع الموسيقى، هذه رغبة علامة، وانا راجعين.
1: ريم

0: بريكفاست نا نهار على صباحو يولي بالسبعة للحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد للموجة على الميرما فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش واسمع نهار على صباحو مع منى
1: بقية الشهر على الميرما فاب.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي مع نيو سكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 أكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدة جامع الخير وجديد نيو سكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك نيو سكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقرايد حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
5: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم افام. بقية الشهر على ريم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم افام.
3: 8:17 دقيقه، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى ل 11. لقيت هذه نمشي مع بعضنا منك نسمع،
4: منك نسمع، منك نسمع.
3: في منك نسمع نفكركم انه يتم اليوم سنة في العمل بالتوقيت الاداري الشتوي في تونس بالنسبه لمواعيد التوقيت هذا الادارات العموميه. اذا ايام الاثنين الثلاث الاربعاء والخميس الحصه الصباحيه تكون من 8:30 تصبح حتى النص نهار، والحصه المسائيه ماضي ساعه ونص حتى للخمسة ونص. نهار الجمعه الحصه الصباحيه من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعه، والحصه المسائيه ماضي ساعتين ونص حتى للخمسة ونص. هذا حسب بلاغ صادر عن رئاسه الحكومة. في أخبارنا الأخرى، إذن وزارة التربية كانت نشرت رزنامة السنة الدراسية وأشارت إلى أن العودة المدرسية بالنسبة للتلاميذ ستكون يوم 15 سبتمبر اللي هو إذن نهار الثلاث، ونفكروا أنه يلتحقوا مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور الوزارة بمراكز عملهم نهار 2-14 سبتمبر، فيما تنطلق الدروس بالنسبة للتلاميذ نهار 3-15 سبتمبر. لأن زادة الوزارة كانت حددت عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر، عطلة الشتاء من 14 حتى 27 ديسمبر، جي من بعد عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 حتى 7 فيفري، كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 حتى 28 مارس، ثم موعد عطلة عيد الفطر، و اللي في حين تضبط المواعيد هذه في الأبان وعطلة رأس السنة الهجرية عيد الأضحى، وتتزامن السنة الدراسية مع عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية من بينها عيد الجلال نهار 15 أكتوبر، عيد الثورة نهار 17 ديسمبر، عيد الاستقلال نهار 20 مارس، ذكرى الشهداء نهار 9 أفريل، عيد الشغل نهار 1 ماي. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ نهار 34 جوان، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في اليوم نفسه بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع إبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية وفق مقتضيات العمل. إذا مادام حكينا شأن تربوي، تستعد تونس لاحتضان الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية اللي تنطلق فعالياته غدوة بمقال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحي الخضرة بالعاصمة. صالون باك تو سكول حسب بلاغ نشر الاتحاد يهدف إلى توفير فضاء للقاء تبادل حول مختلف القضايا والاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية من خلال جمع العائلات التونسية الفاعلين في المجال التربوي والمهنيين والمؤسسات ومختلف المداخلين في المنظومة التعليمية. كما تتواصل فعاليات الصالون على مدى 4 أيام من هالأربعة حتى 2 سبتمبر حتى للسبت 5 سبتمبر، بما يتيح للزوار فرصة للتعرف على مختلف الخدمات والمنتجات والمبادرات ذات الصلة بالعودة المدرسية، إلى جانب الاطلاع على المستجدات والبرامج الموجهة إلى التلاميذ والعائلات والمهنيين في القطاع. ويمثل حدث هذا وفق منظميه مناسبة لتسهيل التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بالعودة المدرسية وطرح أبرز التحديات والاحتياجات مرتبطة بالفترة هذه، بما يعزز فرص التبادل والشراكة بين العائلات والمؤسسات والمهنيين الفاعلين في القطاع التربوي. في نفس السياق البريد التونسي، إذن وضع على ذمة كافة الطلبة مجانا محافظ رقمية بمكاتب البريد لتمكينهم من خلاص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد، إذن للسنة الجامعية 2026-2027 وفق بلاغ أصدره أمس. وتمثل المحافظ الرقمية هذه وسيلة دفع آمنة وسهلة الاستعمال لخلاص معاليم التسجيل الجامعي دون توظيف أي معاليم إضافية من أجل تسهيل عملية التسجيل الجامعي عن بعد حسب البريد التونسي. كما فاد البريد أنه يمكن للطلبة خلاص معاليم التسجيل عن بعد السنة الجامعية لدى مؤسساتهم الجامعية بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني، إلى جانب إذن كي نحكيه على بطاقات الدفع الإلكتروني نحكيه على إدينار جان، إدينار سمارت، كيف زادا إلى جانب فيزا وكارت سلاغ اللي وضعهم البريد، وكيف زادا وضع على الذمة مركز النداء 1828 على ذمة الطلبة اللي حاط بيهم الرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات اللي عندها سيلة بالتسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2026-2027. نعم. في موضوع آخر، إذن أعلنت وزارة الداخلية يوم أمس عن إطلاق خدمة جديدة ورقمية جديدة بشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تتيح للمواطنين ترجمة مضمون الولادة عن بعد، وهذا في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين. الوزارة فادت في فيديو توضيحي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الخدمة هذه متوفرة لفايدة المواطنين التوانسة، كما يمكن استعمالها لاستخراج مضامين الولادة لفايدة أبنائهم القصر، شرط أن يكونوا مسجلين عن منصة عن بعد. وللتمتع بالخدمة هذه يمكن للمواطنين أنهم يدخلوا إلى منصة الخدمات على الخط للحصول على الخدمة الرقمية e-bawaba.an، ومن خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code، وأضافت وزارة أن الدخول يكون في مرحلة أولى عن طريق التسجيل باستعمال معرف الهوية الرقمية، وأن المطلب يحال مباشرة على البلدية الأصلية اللي تم تسجيل الولادة فيها مع إمكانية متابعة مختلف مراحل المعالجة المطلب عن بعد عبر المنصة ذاتها. إذن هذه بالنسبة لجولتنا لليوم في منك نسمع.
4: منك نسمع. منك نسمع.
3: منزلنا موصل معكم مشوارنا مستمعينا بعد شوية عين على الجهة، خليكم مع الموسيقى فاضل شاكر ونرجعينا.

0: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. نهار على صباحه بقية الشهر على لرمى فامة. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 ل 11 على رمى فام.
2: 8:44 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. تحيتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقيت هذه على 99.8 سيسر واحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله زينة طريق سلامة للجميع تسمعوا فينا. فكرة هبكم لقيت هذه نعطيكم فكرة لمحة على أبرز أخبار الجهة في عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة،
2: في عين على الجهة. نبدأ إذن بالزيارة هذه اللي كانت زيارة متابعة للاستعدادات العودة المدرسية بمختلف معتمديات ولاية السوسة، كانت في إطار تنفيذ مخرجات جلسة 19 أوت وتنفيذا لتوصيات ولي سوسة

تجلين تشمل تدخلات زادة دهن وصيانة الثلاثة الداخلي وتتواصل الأشغال التنظيف المحيط الخارجي والداخلي. هذا مثال المدرسة العددية بالبحير. في سوسة المدينة تتواصل أيضا الاستعدادات للعودة المدرسية من خلال برمجة تدخلات النظافة والعناية بمحيطات المؤسسات التربوية بما يضمن جاهزية المؤسسات واستقبال التلاميذ في أفضل الظروف. نمشي المعتمدية كودة أيضا في إطار متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية. تم تحديد روزنامة تدخل بالمحيط الخارجي المؤسسات التربوية تنطلق بداية من اليوم. وشهدت المدرسة العددية لطفي قرطاس أشغال تهيئة قاعة تدريس كيف تعهدت شركة خاصة بصيانة كافة المرافق الصحية بكل من مدرسة حشاد، مدرسة برجيبة، مدرسة طنطانة، وتتواصل التدخلات بمحيط المدرسة الابتدائية بشط مريم. نمشي المعتمدية هرقلاوين من المبرمج أنه تنتهي اليوم أشغال النظافة بالمدرسة الابتدائية الحبيب الكامل اللي انطلقت منذ الأسبوع اللي فات بشراكة من بلدية هرقلة المعتمدية صالح الغابات. ونهار 2 سبتمبر تنطلق أشغال النظافة بالمدرسة الابتدائية بالعريبات. نهار الخميس تنطلق أشغال النظافة والدهن بالمدرسة الابتدائية بهرقلة. ونمشي أيضا لمعتمدية مساكن وين تم تنفيذ تدخلات النظافة والعناية بالمؤسسة التربوية بكل من مدرسة الحي الشمالي، مدرسة التحرير، مدرسة العددية التقنية بمساكن. ومن المنتظر أنه تتواصل التدخلات اليوم بالمعاهد بالجهة. وانطلق برنامج تدخلات لصيانة المؤسسات التربوية ببلدية المساعدين، وهذا ضمن البرنامج المخصص للعناية بالمؤسسات التربوية وتحسين محيطها. أيضا في معتمدية الزاوية القصيبة والثريات في طال استعداد للعودة المدرسية، قامت مصالح البلدية إذن منذ يوم الخميس 20 أوت بالتدخل لتنظيف المحيط الداخلي والخارجي المدرسة الجمهورية. ودخلت زادة بلدية زاوية سوسة نهار السبت لتنظيف حواشي الأرصفة بمحيط القطب الجامعي. بالنسبة لمعتمدية القلعة الكبيرة تتواصل التدخلات بمحيط المؤسسات التربوية من قبل بلدية المكان، معتمدية كوندار، كيف بوفيشا وسيد الهين. تم التدخل أيضا بمحيط المعهد الثانوي سيد الهاني على امتداد 4 أيام الأسبوع اللي فات، وشملت تدخلات المدرسة العددية بسيد الهاني في إطار مواصلة أعمال النظافة والعناية بمحيط المؤسسات التربوية. أيضا حملات النظافة شملت أيضا وصيانة معتمدية القلعة الصغيرة. ونفكروا أنه تتواصل التدخلات بعدد من المدارس وتندرج مختلف التدخلات هذه في إطار الاستعدادات الجهوية للعودة المدرسية والجامعية، وحرصا على توفير محيط تربوي سليم وآمن وملائم للتلاميذ والطلبة والإطار التربوي، وهذا من خلال مواصلة أعمال النظافة والصيانة والتقليم والدهن والتهيئة بمختلف المؤسسات التربوية حسب بلاغ إذن صادر عن ولاية سوسة. في شأن جهوي أيضا إذا نرجع على تصريح عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة الزاوية القصيبة وثرية يوسف التومي، انشر تدوينة فات فيها أنه مسألة رفض إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تجديد الاشتراكات لفائدة عدد من المشتركين بولاية سوسة باش تكون محور سؤال شفاهي باش يوجه لوزير النقل، ويجي طرح الملف هذا بهدف الوقوف على أسباب رفض تحديد الاشتراكات، معرفة الإجراءات لتعتزم وزارة النقل اتخاذها لمعالجة الإشكال هذا حسب نص التدوينة. في سياق آخر، إذا نصفرت قرعة التداول على رئاسة المجالس الجهوية اللي نظمتها الإدارة الفرعية لانتخابات بسوسة عن تعيين النائب المجلس المحلي سوسة جوهرة أكرم بن عون لرئاسة المجلس الجهوي بسوسة الفترة المقبلة. على مستوى رئاسة المجلس المحلي كانت النتائج إذا كالآتي: المجلس المحلي يكودة أحمد عذاري، المجلس المحلي الزاوية القصيبة ثريد محمد ذويبي، المجلس المحلي القلعة الصغيرة محمد وسام بوقديدة، القلعة الكبيرة نور الدين بن عبد السلام، مجلس محلي الانفيضة صفي شعبان، مجلس محلي بوفيشة البشير المساكني، المجلس محلي حمام سوسة لطيفة مرجان، المجلس محلي سوسة الرياض مراد جلاسي، سوسة المدينة فتح النيفر، سوسة جوهرة محمد سعيدانة، المجلس المحلي سيدي عبد الحميد رضا الماجري، سيدي الهاني صبحي حمودة، المجلس محلي سيدي بوعلي حمدي كسيدة، المجلس محلي كوندار علي بريج، والمجلس محلي مساكن محمد الشيحي، والمجلس محلي بهرقلة سيف الله كشيش. من جانب آخر مثل نائب مراد بوهلال معتمدية مساكن في المجلس الجهوي بسوسة.
ونختم بالخبر هذه. وفي إطار تنفيذ مشروع مثال الصيانة والأحياء بالمدينة العتيقة بسوسة، البلدية عنت عن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع الحيوي هذا، والمتمثلة في إنجاز جرد شامل الوحدات العقارية والمباني داخل نسيج المدينة العتيقة.

0: مشروع يهدف المحافظة على الهوية العمرانية والمعمارية الأصيلة للمدينة العتيقة، تثمين التراث العمراني والتاريخي لمدينة سوسة، تطير التدخلات العمرانية المستقبلية بما يضمن التوازن بين الحماية والتنمية، فضلا عن المساهمة في تحسين ظروف عيش سكان المدينة العتيقة. بلدية دعت في السياق هذا مالكي العقارات والمتسكنين بالمدينة العتيقة المساهمة في تحين المعطيات المتعلقة بعقاراتهم، خاصة ما يتعلق بصبغة استعمال البناية وعلوها عبر استمارة الإلكترونية الموضوعة على الذمة اللي تلقاوها على الصفحة الخاصة لبلدية سوسة. أوضحت أنه دقة المعطيات المتعلقة بكل عقار تمثل أساس هام لإعداد المخطط بصورة واقعية ودقيقة، فكل معلومة يتم تقديمها حول صبغة الاستعمال أو علو البناية تساهم في تكوين صورة محينة عن واقع المدينة العتيقة، بما يساعد على وضع قواعد الحماية والتهيئة لتتلائم فعليا مع خصوصيات الميدان. كما يساهم تحيين المعطيات في تفادي الاعتماد على المعلومات قديمة وغير مطابقة للواقع واللي من شأنها تأثير مستقبلا على مشاريع التهيئة والتطوير. البلدية دعت المواطنين للتعاون من أجل المساهمة في حماية تراث سوسة العتيقة وتثمين موروثها التاريخي وضمان مستقبل أفضل للموروث الحضاري الاستثنائي. وكان هذا شعلنا في عين على الجهة.
1: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: بعد شوي جولتنا تكون في اسمع ما نقرا. خليكم لقيت هذية مع الموسيقى، نسمعوا عمرو دياب ونرجعينا.

0: ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:19 دقيقة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لوقيت هذه، نمشيو مع بعضنا لأسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ،
1: في أسمع ما نقرأ. إذن جولتنا كالعادة في أبرز ما كتبته صحفنا التونسية الإلكترونية، نبدأ بجريدة الشروق إذن ونقرأ في عناوين. إذن نحكي لنا على السناد اللي تأكد سلامة مياه الشرب وتقول أنها تخضع لرقابة. نرجع للتصريح رئيس قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عايدة البوزيدي اللي أفادت وأكدت سلامة مياه الشرب اللي تزود بها شركة السناد مختلف مناطق البلاد، وبينت أنه المياه دي تخضع لرقابة صارمة ومستمرة وتطابق المواصفات الوطنية والعالمية. وتابعت البوزيدي لأن الملاحظة البسيطة لرائحة أو أثر مادة الجافيل في مياه الحنفية تدل على أنها معقمة وخالية من البكتيريا، وأضافت أنه المياه دي لا تحتاج إلى الغلي من أجل شربها وأنه درجة ملوحتها مطابقة للمواصفات. كيف في السياق هذا رئيس دائرة المراقبة جودة المياه فيصل النعيمي أكد على أن شركة السناد تحرص على جودة المياه من خلال مراقبة دورية وأخذ عينات تشمل المياه الخام، مياه الخزانات، مياه الحنفية لدى المستهلك للقيام بالتحاليل إذن الفيزيوكيميائية والبيولوجية اللازمة. وقال أنه تم خلال عام 2025 رفع تحليل أكثر من 58 ألف عينة مياه، ظهرت النتائج أن 1.6 فقط من إجمالي العينة هذه أو العينات هذه كانت غير مطابقة للمواصفات التونسية، علما أن المعايير والمواصفات الوطنية تسمح بحد أقصى للعينات غير المطابقة يصل إلى 5%. هذه حسب تصريح كما قلنا رئيس قسم التحاليل الفيزيوكيميائية بالمخبر المركزي للسناد ورئيس دائرة مراقبة جودة المياه. في سياق آخر إذن نقرأ حول إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون أثر توسع حريق جبل برقو. تم البارح إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان أثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برقو بولاية سليانة البارح، وفق ما فات به عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحامدي. وأوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء رقعة الحريق كانت بصدد التوسع في حدود 10 ليلا نتيجة هبوب رياح قوية واقتراب النيران من التجمعات السكنية بمنطقة الشرفة، وذلك زاد مدفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية بشرف معتمد الجهة إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات حفاظا على سلامتهم. أكد أنه تم تأمين إذن نواء العائلات بمدرسة العددية بقصر لمسة في انتظار السيطرة على الحريق وتقييم الوضع بما يسمح بعودة المتسكنين إلى منازلهم. وأضاف أن المنطقة تشهد حاليا حالة من التأهب والاستنفار لمجابهة امتداد الحريق والحد من انتشاره، مع تواصل المراقبة الميدانية لمختلف التطورات من قبل السلطات المحلية ووحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات بهدف حماية التجمعات السكنية والمواطنين. كيف نقرأ أيضا جريدة الشروق اللي نشرت بدورها رزنامة العطل للسنة الدراسية 2026-2027. وبالنسبة لباقي الأخبار نقرأ أيضا في الشروق إذا جهات لحق الأخبار الصادم هذه، ونلقات وحدات الحرس الوطني بالمنستير للقبض على كهل في العقد الرابع من العمر، كان هاجم 4 أفراد من عائلته وهما زوجته والدتها وشقيقها وابنته القاصر بواسطة بندقية وسلاح أبيض. وأسفرت الحادثة هذه عن مقتل الزوجة الله يرحمها بطلق ناري، فيما أصيب بقية أفراد العائلة بإصابات متفاوتة وهما بصدد تلقي العلاج بالمستشفى. وكانت تنقلت السلطات القضائية لمسرح الجريمة وإجراء المعاينات اللازمة من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد وحمل ومسك سلاح ناري بدون رخصة وحمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة. بالنسبة للأخبار اللي تناولتهم جريدة الصباح نقرأ في عناوين: وزير الخليجية الألماني يقول ألمانيا والاتحاد الأوروبي كان ولا يزالان صديقين وشريكين لتونس. كيف نقرأ أيضا: جلسة عمل تونسية ألمانية توقيع عدد من الاتفاقيات وعقود تمويل تناهز قيمتها 100 مليون يورو، وزارة التربية ورزنامة العودة المدرسية. كيف أيضا ابتداء نقرأ: رئيس الجمهورية استقبل زيدا وزير الخارجية الألماني. وفي جريدة الصباح نيوز أيضا عودة على توقيت بعض المؤسسات، إذا حول توقيت الشتوي. فكروا زيدا لنا أن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس أعلن عن موعد فتح وغلق صيدليات البيع بالتجزئة وفق نظام التوقيت الشتوي اللي يبدأ العمل به اليوم ويتواصل حتى 31 ماي 2027. وفق بلاغ أصدر المجلس، فإنه الصيدلية صنف المخصصة للعمل النهاري تفتح من الاثنين إلى الجمعة من 8:30 متاع الصباح حتى الماضي ساعة، ومن الثالثة بعد الظهر إلى 7:30 مساء، فيما تؤمن صيدلية الاستمرار صنف العمل بشكل متواصل من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 7:30 مساء. صيدلية صنف بان مكلفة بالمناوبة الليلية، إذن العمل يكون من 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا من اليوم الموالي من الاثنين للجمعة، ويكون توقيت العمل يوم السبت بالنسبة إلى الصيدلية صنف A من 8:30 صباحا إلى 1 بعد الظهر، بينما تؤمن صيدلية الاستمرار صنف A العمل من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 7:30 مساء. نجي من بعد صيدلية صنف B لتأمن المناوبة الليلية بداية من 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا. بالنسبة لأيام الأحد والعطلة الرسمية، تتولى صيدلية صنف A المناوبة تأمين العمل من 8:30 صباحا إلى 7:30 مساء، على أن تتولى صيدلية صنف B المناوبة الليلية من 7:30 مساء إلى 8:30 صباحا حسب ما أعلن عليه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. إذن هذه بخصوص جولتنا لليوم في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: 9:26 مش خليكم مع الموسيقى، نرجعوا بعد شوية نوصل معكم بقية فقراتنا وتبدوش الموجهة، نرجعين. نعم.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:42 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا معاكم حتى ل 11 لوقيت هذايا. نمشيو مع بعضنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، بتعيش وتسمع.
1: في تعيش وتسمع نرجع على دعوات إذا لتأخير موعد العودة المدرسية في تونس، وين دعت عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية منوبة أسماء درويش لتأخير موعد العودة المدرسية في تونس إلى بداية شهر أكتوبر ومواصلة العمل لفترة إضافية بنظام إذا نصف الوقت في الإدارات التونسية في شهر سبتمبر. النائب البرلمان التونسي قالت إنه مقترحها هذية يجي لاتخاذ إذا القرار هذية بطبيعة يجي بتأخير، تقول هو ضرورة لابد منها، يفرضها تواصل ارتفاع درجة الحرارة، الانقطاع المتكرر للانقطاعات المتكررة للكهرباء. وأضافت قالت أن الصفة ذي المواطنين ما استمتعوش أو حتى ما ارتاحوش بالصفة ذي، وزد على هذية وين جعل انقطاع الكهرباء المتواصل وخاصة في فترة الليل برشا عائلات تعيش ضغط نفسي وإرهاق كبير، وصل الأمر بالبعض إلى قضاء ليالي كاملة من دون نوم. في المقابل يطلب من المواطنة تحلي بالصبر وترشيد الاستهلاك للكهرباء، تجنب استخدامها في ساعات الذروة. وتقول لنا نسأله بكل صراحة، إذا كان مواطن إذا مطالب بالصبر والتضحية، فالأفلا يفترض أنه تتصرف الدولة زادة بالمنطق نفسه؟ هذا حسب تصريحها. وتقول أنه مهوش من المنطق اليوم أنه يرجع التوانسة للعمل بدوام كامل وكأنه تجاوزنا الأزمة وانتهت تداعياتها. وتقول إذا النهار والليلة اللي ما يرقدش فيها المواطن بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء لا يمكن تعويضها، بدعوته إلى التحلي بالصبر، هذا حسب قولها. وقالت أنه من الممكن في ظل الظروف الاستثنائية هذه مواصلة العمل لفترة أخرى بنظام نصف الوقت أو مراجعة توقيت العمل، وهكا يكون أقل كلفة من زيادة الاستهلاك في ساعات الذروة، وبالتالي مزيد الضغط على شبكة الكهرباء والأمن نفسه ينطبق على العودة المدرسية. قالت أنه تأجيل العودة المدرسية لأواخر سبتمبر إذا كانت الظروف المناخية ووضع الطاقة يفرض هذا ماهيش باش تكون عواقبه أخطر من تعريض صحة أطفالنا وإيتامنا التربوي للخطر. تقول شهر إضافي بنظام استثنائي لن يهدم تونس ولن يوقف مؤسسات الدولة، ومش باش يضيع مستقبل أطفالنا، لكن مواصلة العمل بالنسق نفسه في ظل ارتفاع درجة الحرارة والضغط على شبكة كهرباء، ثم مطالبة المواطن في الوقت نفسه بالاقتصاد في الاستهلاك والتحلي بالصبر أمر يحتاج إلى مراجعة جدية، هذه حسب رأيها. أكيد برشا تبنيوا الرأي هذايا، إذا برشا زادا يقولوا أنه ذاك هو التوقيت بالنسبة للعودة المدرسية منذ سنوات، بل بالعكس زلنا نتعاملوا مع التغيرات هذية وناخذ بعين الاعتبار أكيد الأزمات اللي قاعدين نعيشوا فيها. ولو أنه إذا الدعوة هذية كما قلنا دعوتها إذا لتمديد العمل بالحصة الواحدة وتأجيل العودة المدرسية بالنسبة للنائبة عن ولاية منوبة أسماء درويش، مش كان هي تتبنى إذا المقترح هذا عن النائبة سيرين مرابط اللي تقترح التمديد في التوقيت الصيفي وتأجيل العودة المدرسية أيضا إلى أواخر سبتمبر، هذا حسب تصريحها. وهذا الأخبار اللي حابين نحكيه عليها لليوم وحابين نعطيكم تفاصيله، بطبيعة هو فما حتى شيء رسمي، بالعكس اليوم البلاغات تقول

0: خليكم معنا في الاستماع، تبدلوش موجعنا رجعينا. سيف سنة انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد بن الموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع انهار على صباحه مع منى.
1: تقيت الشهار على الرمى فاب جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تقيت الشهر على ميرم افام. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح. في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: العشرة وسبعة دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معاكم المشوار حتى ال 11 لقيت ذي نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: رقم اليوم يهزنا نحكي إذن على وزارة التربية، إذن تسجيل أكثر من 1,300,000 تلميذ بمنظومة الحياة المدرسية، ودفع 1,200,000 لمعاليم الترسيم. إذن ونعلنت وزارة التربية ذي البارح آخر مستجدات عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 واللي انطلقت منذ نهار 20 أوت. الوزارة فادت أنه عدد التلاميذ اللي التحقوا بمنظومة الحياة المدرسية إلى حد الآن وصل لمليون وثلاثمية واثناشن ألف تلميذ، وهو يمثل 63% من العدد الجملي المعني بالعملية. كما وصل عدد التلاميذ اللي استكملوا إجراءات التسجيل وقاموا بدفع معاليم الترسيم 1,212,000 تلميذ بنسبة تقدر ب 58%. معطيات هذه تشير إلى وجود نحو 100,000 تلميذ التحقوا بمنظومة الحياة المدرسية دون أن يستكملوا بعد مرحلة دفع معاليم الترسيم. وتتواصل عملية التسجيل المدرسي عن بعد استعدادا لانطلاق السنة الدراسية 2026-2027، وصل دعوة الأولياء إلى استكمال إجراءات الترسيم في الأجال المحددة. إذن في نفس السياق نحكي نرجع على تصريح رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني، اللي اعتبر أن مستلزمات الأساسية للعودة المدرسية كالكتب والكراسات المدعمة ماهيش كان هي فقط يعني ترهق مصاريف العائلة، غير أن المستلزمات الأخرى كما الأدوات الرياضية والمحافظ إذن ضعف الكلفة بالنسبة للتلاميذ. وقال أنه يمكن أنه تتراوح بين 150 و 800 دينار وتتجاوز المبلغ هذا وفق المستوى الدراسي، وقال أنه لا يمكن احتساب كلفة العودة المدرسية بمعزل عن بقية مصاريف الحياة اليومية العائلات التونسية. وقال أنه الكلفة هذه تشمل زادة مصاريف الدروس خصوصية اللمجة لواب المبيتات، وأشار إلى أنه المدرسة العمومية اليوم لم تعد قادرة على تمكين المتعلم من التحصيل المعرفي الضروري. وكيف كيف من جهتها أكدت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أن العودة المدرسية مكلفة للغاية العائلة التونسية على خطرها تشمل مصاريف الكتب والكراسات مع النقل والإيواء بالمبيتات والمحاضن المدرسية حسب قولها. نحكيه في سياق آخر ورقم آخر، ونفضت جلسة عمل انعقدت بمقر الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إلى الاتفاق على تعبئة ما يفوق 3 ملايين لتر من المياه المعلبة يوميا على مدى 4 أيام لضخها بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة المتمركزة على مستوى تونس الكبرى مع مراعاة طاقة انتاج كل وحدة. هذا ويندرج الإجراء هذايا في إطار برنامج خصوصي اللي تم الإعلان عنه خلال اجتماع عقد نهار 27 أوت بمقر ولاية تونس بهدف تعبئة الكميات اللازمة من المياه المعلبة وضخها بالمساحات التجارية الكبرى المتمركزة على مستوى تونس الكبرى. المشاركين في جلسة العمل هذه المنعقدة نهار 28 أوت كانت بإشراف المدير العام للديوان بحضور ممثلي الغرفة الوطنية لصانعي المشروبات، وين أكدوا إذن تابعة على الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ومنتجي المياه المعلبة ومديرة الشؤون الاقتصادية بولاية تونس وممثلين عن المصالح المركزية والجهوية بالوزارة وممثلي جميع المساحات التجارية، ليأكدوا تضافر جهود جميع المتداخلين حتى تستعيد السوق نسق توازنها إثر الاضطراب اللي شهدته في الآونة الأخيرة. كما تم دعوة جميع المنتجين إلى الانخراط في البرنامج هذا والمساهمة في إنجاحه إلى حين تجاوز المرحلة هذه من خلال الترفيع في حصة تزويد المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وإعطاء الأولوية في الفترة هذه، وخاصة أن المستهلك يقبل عليها نتيجة أسعارها تفاضلية. وتم دعوة جميع الوحدات في ختام الجلسة إلى مواصلة تزويد السوق بنفس النسق. إذن كان هذا بخصوص جولتنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: رقم اليوم وصلنا للعشرة واثناشن دقيقة، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى لحداش. ننساوش تخليونا لديديكاس نتاعكم على الباش فيسبوك راديو أرام أفام، وإذا كان عندكم أي استفسار أو أي تعليق خليوهم لنا ولا أطلبونا على 71-134-396. موزيكا نسمع وائل جسر ونرجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 10:30، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لوقية هدايا حتى للـ11. نمشيو مع بعضنا لفقرة الأجندة.
0: الأجندة الأجندة
1: في الأجندة، إذا نعود على أبرز الأخبار والمواعيد. أيضا نبدأ بالأخبار هذه، نحكيه على توقيع أيضا اتفاقية شراكة بين السجل الوطني للمؤسسات والجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، وين أمضى اتفاقية شراكة في إطار تعزيز التعاون المشترك ودعم إذا العمل الاجتماعي وتجسيد مبادئ المسؤولية المجتمعية بما يخدم الأطفال الفاقدين للسند العائلي ولو سر في وضعيات هشة. تندرج الشراكة هذه وفق ما جاء بالصفحة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إطار حرصه على الإسهام في دعم المبادرات الاجتماعية مع تعزيز دور المؤسسات والهياكل الوطنية. كيف الجمعية التونسية بدورها جمعية قرى الأطفال SOS دعت جميع التوانسة أفراد ومؤسسات المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية لفائدة 10,807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. أكدت أنه الميزانية اللازمة لتوفير مستلزمات العودة أثناء تقدر ب5,953,000 دينار، وبينت الجمعية في بلاغ لها أنها تستهدف من خلال الحملة هذه لتوفير المستلزمات الدراسية والظروف التعليمية الملائمة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها بما يضمن تكافؤ الفرص ويساعدهم على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف، كما تشمل الحاجيات اللي باش يتم توفيرها المحافظة على المحافظة والأدوات المدرسية والكتب وتبرز وفي الإطار هذية فتحت الجمعية أمام المؤسسات إمكانية إبرام عقود اقتطاع شهري المساهمة في تغطية الاحتياجات احتياجات الطفل على امتداد السنة بما يشمل النقل المدرسي، دروس الدعم والمستلزمات بالأنشطة التربوية والثقافية وضمان استمرارية المرافقة وعدم اقتصار الدعم على فترة العودة المدرسية، لأن تأكد الجمعية أن العودة المدرسية لا تقتصر على توفير اللوازم إنما تمثل خطوة أولى ضمن مسار متواصل من المرافقة والدعم لضمان حق كل طفل وشاب في التعليم والنجاح وبناء مستقبل أفضل. في موضوع آخر، افتح المركز الوطني للسينما والصورة وإدارة أيام قرطاج السينمائية باب الترشحات للمشاركة في تصميم المعلقة الرسمية للدورة 37 لأيام للمهرجان. وأوضح المركز في بلاغ أن الدورة هذه من أيام قرطاج السينمائية ستقام خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 ديسمبر، وأشار إلى إتاحة كراس الشروط اللي يضبط كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمشاركة. وبين البلاغ أن مقترحات التصميم ترسل حصريا إلى المركز الوطني للسينما والصورة محدد يوم 4 سبتمبر القادم منتصف النهار كآخر أجل لقبول ملفات الترشح. مدير معرض الوطني للكتابة التونسي توفيق قريرة أكد استكمال المرحلة النهائية من تسجيل الناشرين المشاركين في الدورة الخامسة بعد تمديد أجل التسجيل من 24 أوت حتى 27 أوت بهدف ضمان مشاركة أوسع لدور النشر. فكركم أن الدورة الخامسة ستنتظم من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي بالعاصمة، وشار إلى تسجيل نحو 60 دار نشر إلى حد الآن، وبين أن البرنامج سيمتد على كامل أيام المعرض وباش يجمع بين الكتاب ومختلف الفنون إلى جانب تنظيم أمسيات شعرية ولقاءات مع كتاب القصة والرواية فضلا عن تخصيص فضاء للأطفال. هيئة تنظيم الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية أعلنت عن العروض الموسيقية المختارة وعددها 26 عرض نجم تدخلوا تعملوا عليهم طلة من 14 بلد تعكس تنوع العوالم والتجارب والتعبيرات الموسيقية. الهيئة في بلاغ لها على موقع فيسبوك أكدت أنه لجنة الاختيار تلقت 378 ملف ترشح، هو رقم يعكس الإشعاع الدولي لأيام قرطاج الموسيقية. وتأثث أيام قرطاج الموسيقية لتلتئم من 13 أكتوبر جملة من العروض الفنية منها تونسية ومنها من مختلف دول العالم. كما قلت نجم تدخلوا على الصفحة الخاصة لهيئة أيام للصفحة الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية وتلقوا تفاصيل العروض المبرمجة اللي عددها 26 عرض تلقوا تفاصيلها. في الفن السابع نحكيه على فيلم روندا 13 المخرج التونسي محمد علي النهدي اللي حصد على زوز جوائز في الدورة 11 لمهرجان السعيدية السينمائي بالمغرب اللي كان صار من 26 حتى 30 أوت. الفيلم تحصل على الجائزة الخاصة لجنة التحكيم، جائزة أفضل دور نسائي الممثلة عفيف بن محمود مناصفة مع الممثلة المغربية فاطمة الزهرة عن دورها في فيلم للمخرج خالد إبراهيم، يشارك في الدورة الجاية للمهرجان دورة 11 اللي تنظمه جمعية الأمل للتعايش والتنمية 12 فيلم، 6 أفلام طويلة 6 أفلام قصيرة من المغرب دول العربية. وفيلم الروندا 13 هو ثاني فيلم روائي طويل في رصيد المخرج محمد علي النهدي بعد 4 أفلام قصيرة يجمع في بطولته عفاف بن محمود، حلمي دريدي والطفل هادي بن جبورية بالاشتراك مع الفنان القدير لمين النهدي والد المخرجة. مدينة صفاقس تحتضن من 23 ل 25 أكتوبر المقبل تظاهرة اقتصادية وعلمية ذات أبعاد سياحية وثقافية حول تثمين وتسويق زيت الزيتون التونسي، تنظمها جمعية تونس الزيتونة بالتعاون مع عدد من الشركاء التونسيين والأجانب. تظاهرة تهدف إلى بحث سبل الارتقاء بالقيمة المضافة لزيت الزيتون التونسي، تعزيز حضوره في الأسواق العالمية مع التركيز على أهمية التسميات المثبتة للمصدر كآلية لتثمين المنتوج و اكسبوا. إذن مزيد من الإشعاع والاعتراف على الصعيد الدولي. رئيس الجمعية أكد أن المبادرة هذه ترمي إلى بلورة خارطة طريق عملية لتطوير تثمين وتسويق زيت الزيتون التونسي والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ودعا مختلف المداخلين في القطاع للانخراط في المسار هذا من أجل تعزيز موقع المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية. وفي سياق آخر، وزارة التربية أعلنت عن إطلاق خدمة رقمية جديدة لفائدة الأولياء والتلاميذ تتيح لهم البحث عن الكتب المدرسية المتوفرة في المكتبات في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. الخدمة تتمثل في تطبيق الهواتف الجوالة تحمل اسم أبحث عن كتاب إلى جانب إتاحتها عبر مواقع المركز الوطني البيداغوجي، بما يمكن المستخدم من التعرف للمكتبات اللي يتوفر لديها الكتاب المطلوب. كما قلنا اسمها أبحث عن كتاب، وتتيح الخدمة هذه البحث عن الكتاب المدرسي في المكتبات حسب الولاية والمعتمدية، بما يساعد الأولياء والتلاميذ على العثور على المكتبات لتوفر عندها العناوين المطلوبة في مناطقهم، في خطوة تهدف إلى تسهيل اقتناء الكتب مع اقتراب موعد العودة المدرسية. نختم بالخبر هذا، وين ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 من المهرجان العربي لإذاعة والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصد المستقبل، في موعد يجدد معه لقاء بين نجوم الفن والإعلام والمهنيين في القطاع السمعي البصري. الفعالية تتوزع إذن بين مدينتي تونس والحمامات، وين يحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح بمشاركة النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض، إلى جانب تكريم عدد من نجوم الشاشة والأثير. وتتواصل فعالية الدورة في المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات لتحتضن معرض التكنولوجيا والتجهيزات، ويشمل برنامج زادة 3 ندوات حوارية تتناول جملة من التحولات يشهدها العالم الإعلامي العربي، وهي البودكاست، اتجاهات المحتوى وقوة التأثير، الجمهور وصناعة المحتوى من التلقي للشركة، والإعلام السياحي من ناقل الحدث إلى صانع للوجهة. إذن المهرجان فعاليته تختتم بسهرة فنية مسرح أوبرا تونس، تضمن العرض الأول والحصري للعمل الفني سافر إليك وغني المؤلف الموسيقي التونسي كريم الأتليبي، وتشهد سهرة تتويج الأعمال الفائزة في مسابقات الإذاعية والتلفزيونية الرئيسية والموازية ومسابقة الإعلام الجديد في محطة منتظرة تحتفي بتنوع أشكال الإبداع الإعلامي العربي وتواكب التحولات المتسارعة اللي يشهدها المشهد الرقمي. وكان هذا شعنا في جولتنا في لاجندا. لاجندا لاجندا لاجندا توصلنا لعشرة وتسعة وثلاثين دقيقة، بعد شوية فقرة من القلب للقلب، ما تبدلوش الموجة، رجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم لوقية هذية، نمشيو مع بعضنا الفقرة من القلب للقلب.
2: من القلب للقلب، من القلب للقلب،
1: في من القلب للقلب. كالعادة نرجع عليه لديديكاس اللي تخليوهمنا على الفاش فيسبوك راديو ارم افام. نبدأ بالديديكاس هذية اللي تكتبنا مدام اللي تحب توجه تحية لرجلها، دونك رجلها زهير، أولادها فادية، فادي فردوس، واحة فيداتها بيسان بيا، تقول أمي مريم وأخواتي رياض وسامي ونيلة. دونك هي ديديكاس وجهته وما الاسم دونك تحت اسم إتوال دماغ. نسلموا عليك برشا مدام اللي كتبت لنا، وشكرا على الدعاء زادة كيف كيف. نسلموا على سي عبد الرزاق غربي، نسلموا على مدام نورة لغا اللي تقول صباح النور ومحبة الرسول. نحب نسلم على بنتي آمنة في فرنسا، نحب نقولها إن شاء الله بالتوفيق ونجاح صغيراتها اليوم العودة المدرسية، إذا في فرنسا إن شاء الله نتمنوا لكل الصغيرات النجاح والتوفيق بمنهم يرجعوا في غرة سبتمبر. كيف كيف نسلموا على مريم اللي تقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول لأحلى إذاعة. نسلموا على مدام صابرة هداجي بن حسين تقول صباح النور، نحب اسمي وباسم صاحباتي سونيا وثوريا وفتيحة نهني صاحبتنا وحيدة بن سليمان بمناسبة عيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير.

المجري على مدام مريم، مدام سنيا قرفاتة، مدام نجاة بابا، مدام سنيا كرموس ومدام نجوى. نشكركم على الديديكاست متاعكم. نمشي وزيدة الزوز ديديكاسات سبيسيال وصلونا من عند زميلنا حسام كشيش اللي أو نبدأ باللون هنيو مروة بوهليل أو مدام مروة بوهليل بعد ميلادها. إذا الديديكاس هذية جاها من عند بنتها يمنى إبراهيم وزوجها حمدي إبراهيم، وقولولها إن شاء الله كل عام وانت حيبة الخير، إن شاء الله ربي فضلك.

ديديكاس ثاني جينا ونقول كل عام وانت حية بألف خير لسيلين اللي تحتفل بعد ميلادها اليوم. ديديكاس هذية يجيها من عند والدها فراس كريفة ووالدتها سناء صغير. إن شاء الله كل عام وسيلين مزيانة حية بألف خير.

0: ان شاء الله كل عام وسيلين حيه بالف خير ان شاء الله رب يعطيها بالوقت الطيب. اذا كما قلنا ديديكاس هذه جينا من عند زميلنا حسام كشيش اللي تفكر صديقه في راس اذا في عيد ميلاد بنته سيلين, وديديكاس زاده المدام مروه بوهلال يقولون ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير كل من يحتفلوا بعيد ميلادهم لليوم مع غره سبتمبر. ان شاء الله كما قلنا بدايه شهر كله خير كله بركه كله ستر كله رزق كيف زاد ان شاء الله تشوفوا كان الايام المزيان ان شاء الله في حياتكم اللي تحتفلوا بعد ميلادكم لليوم. احنا هكا نكون وصلنا نهايه فقره من القلب للقلب
1: من القلب للقلب
0: نكون وصلنا معكم النهاية المشوار. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة على الاستماع, شكرا منير سلامة على الإخراج, من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو, موعدنا إن شاء الله يتجدد غدوة نفس التوقيت. مقالي كمش أقولكم سيسر واحكم وفي لمانة
2: سيف أثناء انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعد للموجة على لرم فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش, واسمع انهار على صباحه مع منى.
3: بقية الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك, وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
1: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك تقيت الشهر على ارام اف ام بمناسبة العودة المدرسية. الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: لقية الشهر على رمفم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: راه برب يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان أليمنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: اف ام
1: في ساكن
0: في سوسه
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على لارم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعد كل بيت
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: كرمالي.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: مقيد الاشهار على رمفم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرقشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على رنا فام بنت الموسيقى نون ستوب على رنا فام

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا على 3W RMFM.net.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعون @

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: ارام افام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: الموسيقى نون ستوب على ارام افام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام افام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام، راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: دراها برب يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

والنت. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net. على www.rmfm.net.

0: سمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على رمفام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8.

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: مقيت الاشهار على rmfm. 41 سنة واحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمسيكن، طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: الفيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ارام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8 بقية الشهر على ارام اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: نوستالجيا للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام. ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك. ار ام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: كرامة فام.
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8.
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقيت الشهر على أرام فام بمناسبة العودة المدرسية. الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: بليسيتي
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
5: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي راهي المكتبة المثالية.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على رام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مسيكن. شوف الدنيا زينة.
2: بليسيتي
0: كي نقولوا قريط نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريط تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريط لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم. وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
1: بقيت الشهر على rmfm. 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على أرام فام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيو سكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل ليكول فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
4: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر، عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: موسيقى نون ستوب على رام فام، بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رام فام.
6: رام فام 14

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: تقيت الشهر على ميرام فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل الجديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. رام فام الموسيقى نون ستوب على رام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهر على أرام فام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
2: Publicity.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71-177-1 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن،
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8،
2: على 99.8.
1: قيت الشهر على RMFM، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بليسيتي
0: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على رام فام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنه محفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيو سكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك نيو سكولي راهي المكتبة المثالية؟
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام، راديو رام فام، رام فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على رام فام، بنت المزيكا نون ستوب على رام فام، على رام فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.

غيرنا لا ولا دوبت فينا الحنين.

الجرح يا

الجرح.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة.

0: في السفر.
1: أرم فام، أرم فام، تونسنا تونسنا.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام، على ارام اف ام.